تحب عود التعبات الصلاة الدائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة.